امسحها وانساها يا بخت اللي جيت غساها مع خلاص امسحها وانساها يا بخت اللي جيت غساها وعندي في يوم تلقاها ومنها

امسحها وانساها يا بخت اللي يجي درسها محلف امسحها وانساها يا بخت اللي يجي درسها وعندي في يوم تلقاها ومن هال